0: Our Father, who art in heaven, we give you all glory and adoration for giving us today. Thank you for this nation, Nigeria. Thank you for Ondo State. Thank you for Adabae FM. Lord, let your protection be upon us, upon our lives, as we begin another great day that you have given to us. Give us the grace to do all things through your love and kindness. For I pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإلى النشور جبي أتين داوك بف مولون وباوبا يتي أتواجي لين باتي أتي لواك ولا تياليانا أدولون وباوون أناني أكبر سنجوكا أتمي أتين أما دوك بف مولون وبا أوليلا يدي نيجيريا ألوم مجي أدارو باتين جيلا روي أوان فاوروا أم فالي أولون وبالو I'm Faurowa, I'm Philly Olong Oba Lalo, Ile Sewa, Adaba 88.9 FM, Olong Oba Maji Otukalaile, Bioba Tuka Berela Tori GM, Tovikari Bugua Sisebe, Olong Oba Madoro and Kokawaru, Iluwa Nilu Ondo State, Olong Oba Maji Odaru, Chioba Daru, Olong Madoro, Chiwa Darumbe, Rile Dewa Nigerian, Olong Maji Odaru, Olala, Ila Aila La, Muni Mojisa Ilo Uroi, Olong Ya Robi, Dakun jen le ji to la robio long. Dakun jen le